عتب أفداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدمع في فكراك.